0: untuk mengadakan daurah secara sempurna seperti hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي قوم مسلمين صدركوا سإيمان dan سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah